0: Alhamdulillahirrabbilalamin Nahmad nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyati a'malina ayyilaw falamudillalah wa mayyudil falahadiyalah asyadu an la ilaha illallah wa dahu la syarikalah wa asyadu anna muhammadan abudu wa rasulullah nabiya ba'dah Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du faya ayuhal nas ittaqullah ittaqullah qutuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتاب كريم يا أيها الذين آمنوا يا إن الملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Mari kita gunakan kesempatan khutbah ini untuk berdoa bersama-sama memohon ridha Allah, mohon taufik Allah agar kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW punya hujah yang kuat kelak di akhirat, bahwa di sepanjang hidup di dunia ini kita betul-betul menjalani syariat Allah yang sudah ditunjukkan oleh teladan kita Nabi Muhammad, dan juga atas komplitnya kehidupan kita mengikuti Islam, maka kelak menjadi hujah di akhirat mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiyun qaribu mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jinabah. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, segenap keluarga besar RRI Yogyakarta mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga segala amal ibadah sholat Anda diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.